كوتي زيغان من لبلا ليت نيو عطا ونش توك ستوكت ويهي سباك عستوكت دينو جمت كاتات ويهي سنان تزي جيوي نبيكت اولونا لو جفو واتت جد جفو وات جد بيدل داكوت اولونا يهي تاجمونا نتنا تبازمون كيفن جايخ واتا جتيان تتمأ